هني شمالك في أقوفة أولاك أتانو على شمخا بعضو شمخا شمخا نكرى علينا شمخا.

أحمنا كيفوش حمتا فيروكزا منان أحمنا لا تعبد جميع غلان أحمنا بحول وشفوك لحوفي بلا عبيان حمنا لأوتو بخانا علان حمنا سيدو سميخي بلان حمنا بدايما